الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

امها تبلغها عني، وان شاء الله يمكن يا بطل هي الام عيال، وهي اللي قرت عني.

الله كما ورد هشم. طلعت طيبة بسؤال تقول، طلعت طيبة أمها بسؤال تقول، راجل تعرف اللي يصيبك افرح يا قرد.

عقبات هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة عقبات الست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في الأصباع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

سي مجال انت فقنا مدار بكرة وتكو انت غفين يكيت التيبان سلام جاشي لان طلم تقرا وسوف ورات وبس طلع قادمين يفادنا تقبلو بقل تارهين الزان بقل تويك تعقدو تيو بدو تيسي بقل يستعدي بس تدير مخلن هكاش انتاش انتاك

0: لا يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدح ندالنا بلادنا إلى يوم النشر ندالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okora Monde.

من شارين قالوا قالوا التحزام رديف لا مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التحزام رديف لا نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ديك أحد